أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبزت الجبال بزا فكانت هباء مبزا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشيم ما أصحاب المشيم وسابقون سابقون أولئك المقربون